0: U trećem tajstvu slavnom razmišljamo o silasku Duha Svetoga. Terzo mistero glorioso, discesa dello Spirito Santo. Third glorious mystery, descent of the Holy Spirit.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: I ne uvede nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amin.
1: Salamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti fi nisa, wa mubaraka samrat batniki, Yesu.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Salamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti fi nisa, wa mubaraka samrat batniki, Yesu.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Salamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti fi nisa, wa mubaraka samrat batniki, Yesu.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti fi nisa, wa mubarakat samrat batniki, Yesu.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: سبت ماريو مايكو بوجيا مولي زنا غريشنك سادين تاسو سمرتنا شامن.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: سبت ماريو مايكو بوجيا مولي زنا غريشنك سادين تاسو سمرتنا شامن.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: سبت ماريا مايكو بوجيا مولي زنا غريشنك سادين تاسو سمرتنا شامن.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: سبت ماريا مايكو بوجيا مولي زنا غريشنك سادين تاسو سمرتنا شامن.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: سبت ماريا مايكو بوجيا مولي زنا غريشنك سادين تاسو سمرتنا شامن.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: سبت ماريا مايكو بوجيا مولي زنا غريشنك سادين تاسو سمرتنا.
1: المجد للآب والابن والروح القدس. يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى الفردوس لجميع النفوس ولا سيما تلك التي بحاجة أعظم إلى مرحمتك. يا ملكة السلام.